ده لا اوسه يودا فاس ولا شون ما شنت تقول ايش له شن مخلفه كذا هنا عليك حسين ابو حسين.